الروح ينخسف ولا ونجرح المرة في الزيار يتشوخ الرف الخريس يثلف السباس ظلانو مونكلاتورا

البطل سكرو السنيس السنة انتي وعرفان نشوف موهاب ولث الخيالي سلمي اسمي ديور والخوف موهاب ولث الخيالي سلمي اسمي ديور والخوف الخوف مسم البطل يتساقر بفا سطاس يمقدم شرف يغضل يسعد ثروب زمت يستاس

بعطل الجلس الخوف للخوف يرود في الرقزة في الرقزة طلبي في الياكو في الرقزة سعد في ذات ما طوض الحديث.